0: شوف داك السي واحد المول الجمال ديالك انا كنقول هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Sintoniza Radio Mega Alturra, la radio que está cerca de ti.